0: اسم جلتي بلا العلاج كباب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساشو
1: يوسف ما هي عدا له قيا
2: لما تتغيغت يوسف مع غيا
1: لا
2: لما شألت يوسف مع غيا عدا له قيا
1: شألتي يشلخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلوم خا
2: يتغطب شلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقيه بشيك تتلي لتغكيز باوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو أني زي شافريا لك تتغكيز كيف الزرباء كيف الزرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتركز تترجز
2: وماذا تعسين
1: وما تغسي شاني عسي شاني كوري تعتون
2: تشيب ساسون تشيب
1: حسمي زي حدشوت طبوت تتكوري بعتون شل هيوم
2: عتون زي لو شل هيوم
1: عاد تكوري هيوم عتون شل محا
2: عتون شل محا غيوتي محا زي عتون شل اتمر
1: زي تمرت تكوري ريترو فكتيفي عتا شكبر كوري لما شلو تكرا هيوم عتون شل محا
2: من يكرا هيوم عتون شل محا ما يشير لي لعصوت محورتان
1: هل زي لو حشبتي
2: كحكي سيفي تشيب
1: سيفي

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام، لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولخ ليبود.
1: ألح ليبود؟
0: كان.
1: أنا كبار مقيا. ماذا تميل سنوبي ألح ليبود؟
2: ماذا تميل سنوبي ألح ليبود؟
0: أنا ألحتي تبان خوفو بيتم براخلي.
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، جليب ليه كليب.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أن يعمد في نخيم كوراباي
1: أهلا وفهلا
0: يديداي
1: أهلا وفهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وفهلا مرحبا أهلا وفهلا
0: حتى في حاجة دي حد شتاهم تلوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش بتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتينو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاك بزمنون يا شلاجر جدول ما يا شوعي ما بين الاشي بخير حوضش متعدى مارغرينا يا عواز الفلفلو ابليس

صوتي كان نخبط ميوض عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت معود ليدرس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغداء بساسون بكل تروعة بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون حلفون ظروفاي بربط

بعدين قادول بعدين ها ها بيبي نتنياهو ده وش وما حسيت زوري معي هلا في التلفزيون بلي بوسات ودربان لسارة استيشي عمدالي تيدي ها ها